0: FBI 94.5.
1: هل تدرى كم من يوم سهرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع، لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرث عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وك مين مكان، كيف ده اشرح لك هالديوان؟ صعب

هل تدرى كم من يوم مسرنا؟ هل تدرى كم من يوم منام؟ هل تدرى كم سيجارة طارت عشان انقطت بالألام؟ تركت المكتب روحت على المصنع. لا يا اخوي مش ندمان، اصحى احرط عشان حالي مش عشانك ولا عشانه ولا عشان وك مين مكان. كيف دشرح لك هالديوان؟

ياسين ريدم وفي نوبة ياسين ريدم هاي لقاعة اللي اشتاق تقتلي من كيك لكيك بوك بوك بيبن It's a ياسين ريدم امي دعيت لي فبكتب عدل I keep it easy we always winning اها نفسيتي احسن شلن It's a ياسين ويف انا اللي ساي فايت في الويس انا بايز وكعلي البيس انا داكن بلاكن فيكس فيش دراما زي نيكلس كيس بنط على الحين ولا مليون ويس بدي في البلان صح مع هيس انا دميلي بي او اي بي اي بلعب كاني ولا عمري خسرت بتمرن كاني ولا عمري انا فزت مين عبالي مين وراي انا زي الحلم ولا عمري انا كنت بس اموت انا بس تغربش وبس اعيش الليف تو ذا فولست بس عشت بالنص زهقت وبس سمعت الصوت انا قمت انت ياسين ريدم ولا حدا زي ياسين ريدم انت فيلم وعايش الفيلم اكلك بلوكس ومشروبك كذب انا تشيل انت لاعب فيلم ترتيلك وحش وفكرك عفن ابعد عني يا ابني بوك بدل بلاش رغيب مش فاضي بالاذن بشوف البار من بعيد وبشده من ابن النمل وبطل بموت من ثبت لثبت بنام في تابوت بشوف البار من بعيد وبكبه بشوف البار من بعيد وببوس بشوف النار وبالميه بدوس وبهدي بكاسه بابونس وبرجع على المايك بروب وببوس It's a Yassin rhythm. What you know about a Yassin rhythm? Hailey call till he start that tilling. Then kick like kick pop pop. It's a Yassin rhythm. In mid eight leaf I back to bed. I keep it easy. We always winning. Nafsiti ahsam shilling.